أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، لكم جميعا مني كل تحية مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في ترنيمة قديمة جدا بتقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أصلي من كل القلب إن الرب يدي لك يوم سعيد وبركات مباركة فيها تقدر تكتشف في كل يوم روعة وجمال معاملات ربنا ليك. إحنا بنتكلم منذ عدة حلقات حول احتياجات الإنسان، احتياجات من يسددها، وقلنا إن العالم ماسلو وضع احتياجات الإنسان في هرم. القاعدة بتاعته هي الاحتياج الجسدي، ثم الاطمئنان المادي، ثم الأمان المعنوي، ثم التقدير الأدبي، وأخيرا التحقيق الذاتي. وإحنا تكلمنا في الحلقات السابقة في الاحتياج الجسدي والاطمئنان المادي والأمان المعنوي، والنهاردة بنتكلم حوالين التقدير الأدبي. التقدير الأدبي، التقدير الأدبي يعني أن الشخص يحس بتميزه وأنه إنسان مختلف عن غيره وله كيان مستقل. طبعا قد يحاول الإنسان أن ينال التقدير الأدبي بانتسابه إلى اسم أو لقب الأسرة، وطبعا كلما كانت الأسرة مشهورة أو غنية أو لها سلطة وعزوة كلما أحس بتقدير أدبي أكبر. وهناك من يحسون بالتقدير الأدبي عن طريق لقب العمل أو الوظيفة: يا دكتور، يا كابتن، يا أستاذ، يا اسطى، يا ريس، يا باش مهندس، أو يا حج، أو يا مقدس. ولا شك أن من حق طالب الطب مثلا أن يحس بالتقدير عندما يناديه الأقرباء: يا دكتور فلان، وهو يحس بالتميز عندما يحمل البلط الأبيض ويلبسه في الكلية، أو يحمله في الشارع ويضعه على يده، أو يرفعه في مكان أوضح على كتفه. وأنا شخصيا أتذكر المرة الأولى التي طبعت فيها الكارت الشخصي ووضعت فيه لقبي القس رضا عدلي، ورحت أوزع نسخا من هذا الكارت على الأقرباء والأصدقاء والزملاء، وكلما حصلت على شهادة أو مركز أضفت إلى الكارت، وأحسست أن الكارت أصبح أكثر قيمة. هناك من يحسون بالتقدير الأدبي من اليافطة، اليافطة التي يجب أن تكون كبيرة ولامعة ويكون الخط جميل، ويا حبذا لو كتبت عليها كلمة رئيس أو وكيل أو مدير أو حتى مسؤول. وهناك من يحس بالتقدير الأدبي بالمقتنيات الحضارية، يحس بالقيمة كلما زادت زمان ألوان التليفونات على مكتبه، أو ماركة الموبايل، أو عدد السكرتيرات، أو المكتب الشيك، أو الأدوات اللي بتزين المكتب. الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، اللقب والعمل والمقتنيات، كل هذه الأشياء الطبيعية يحاول بها الإنسان أن يملأ حاجته إلى التقدير الأدبي ولو ظاهريا ووقتيا، وهي ليست خطأ عموما في إطارها الطبيعي، لكن الخطأ أن تكون هذه الأشياء هي السبيل الأساسي والوحيد ليملأ بها الإنسان حاجته إلى التقدير والتميز الأدبي بصورة دائمة. والسؤال الآن: كيف يحصل الإنسان على التقدير الأدبي بصورة سليمة صحيحة تملأ حياته؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم مرقس 8:36-37، مرقس 8:36-37. ياريت تفتح معايا الكتاب المقدس، أو لو أنت حاطت الكتاب المقدس على الموبايل، مرقس 8 الآية 36 و37. ردد من فضلك معي الآية: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مرة أخرى،
مرقس 8:36-37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فكر، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي بصورة صحيحة سليمة تملأ حاجتك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نتكلم عن التقدير الأدبي في هذه الدقائق القليلة القادمة. والآية هي من مرقس 8:36-37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. من لحظات قلت إن الإنسان يحاول أن يحصل على التقدير الأدبي عن طريق الانتساب للأسرة المشهورة أو الغنية أو الوظيفة أو اللقب أو الكارت أو المقتنيات أو الأشياء المحيطة به، لكن كل هذه لا تعطي قيمة للأشخاص. وتساءلت ماذا يمكن أن يعطي قيمة للأشخاص؟ ماذا يعطي قيمة أدبية للناس؟ كيف يمكن أن يملأ الإنسان الاحتياج الأدبي في حياته؟ قرأت مرة في مجلة التايم ماجازين ما جعلني أتأكد أن الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، لكن العكس صحيح. حدث أن ذاع في وقت من الأوقات صيت دكتور مايكل دباغين، طبيب القلب اللبناني المشهور، وبعد إحدى العمليات الكبيرة وضعت مجلة التايم ماجازين صورة البلطو الأبيض وعليه الحروف الأولى لاسم دكتور مايكل دباغين. لا شك أن دكتور دباغين سعد كثيرا بالبلطو الأبيض عندما كان طالب للطب وخريج حديث التخرج، لكن الأمر لم يتوقف عند دكتور مايكل دباغين عند هذا الحد. لقد درس واجتهد وابتكر ونجح واستمر، وهكذا كان التقدير الأدبي هو المحصلة لكل هذا. والآن أكرر السؤال، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي؟ هل تحصل عليه ظاهريا، سطحيا، مؤقتا، أم أن هذا نتيجة تميز في الشخصية والفكر والدراسة والعمل والسلوك؟ هل أنت شخص متميز فعلا؟ إن بعض الأشياء قد تمنحنا بعض السعادة لبعض الوقت، لكن الشخص هو الذي يعطي القيمة للأشياء. التقى أحدهم بثلاثة عمال من قطع الحجارة، وكان السؤال واحد للثلاثة: ما هو الهدف من وراء عملك الشاق في تقطيع الحجارة؟ الأول: إنها لقمة العيش، الخبز. الثاني: إنني أريد أن أشتري شقة لتسكن فيها أسرتي. أما إجابة الثالث فكانت: إنني أعمل في تقطيع الحجارة لأنني أعلم أنها مخصصة لبناء كنيسة. ورغم أن العمل لأجل لقمة الخبز شريف والكفاح لأجل شقة مطلوب، لكن إحساس الثالث بأنه يقوم بعمل يستحق في ذاته هو الذي أعطاه الإحساس بالقيمة. نوع العمل في حد ذاته لا يعطي التقدير، لكن النظرة إليه وإنجاز الشخص لهذا العمل هو الذي يمنح القيمة. هناك من يصنعهم المركز، وهناك من يصنعون المراكز. سليمان مثلا، سليمان الحكيم الملك، امتلك كل شيء تقريبا دون أن يشبع بشيء، فقال: عظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. فما هو الشيء أو الشخص الذي يشبع قلبك ويثري فكرك ويحرر إرادتك؟ فكر ولا تنسى آية هذا اللقاء عندما يقول المسيح في مرقس 8:36-37: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وفي هذه الفرصة نتكلم معا عن التقدير الأدبي. ما الذي يعطي الإنسان تقدير أدبي؟ هل الوظيفة؟ هل اللقب؟ هل المقتنيات؟ هل المنجزات تعطي قيمة للأشخاص؟ ولتوي ذكرت أن سليمان الحكيم الملك العظيم امتلك كل شيء تقريبا، لكنه لم يحس بالشبع على الإطلاق، ووصل إلى النتيجة التي لتوي قد ذكرتها: الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ومن الناحية الأخرى التقيت بمئات الألوف من البشر، بسطاء أو نبلاء، ومنهم فقراء أو أغنياء، وبينهم علماء وجهلاء، لكنهم كانوا يمتلئون بالتقدير الأدبي، وكان السر يكمن في انتمائهم لله. هذا الانتماء الذي قال عنه الكتاب المقدس: وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وبسبب هذا الانتماء للمسيح يمتلئ المؤمن بالتقدير والقيمة رغم أي ظرف يمر به. يقول الرسول بولس بمجد وهوان: بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أحبائي، إن الله هو القيمة العظمى، بل القيمة المطلقة. وإيمانك بالمسيح هو الطريق الحقيقي للتميز الأدبي، للتقدير والقيمة الحقيقية أمام نفسك وأمام إلهك. اقبل الإيمان بالمسيح الآن، فيحل المسيح في حياتك وتنال قيمة مطلقة بوجوده وحلوله وسلطانه في قلبك. والآن نأتي إلى ختام الكلام. عش يومك، وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه. اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 117.
2: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وانا بصلي كنت حاسة قوي ان نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان انت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك انك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا. اللي زرعته بيثمر، مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي اتشدد بيه واتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منع تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرميا 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قوله بيحبني وهيفضل لإمتى صابر عليك، قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي كفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم. هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقوموا الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد واحد: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 اسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. فاحنا علينا ان نسبح الرب لان الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاه هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايبي النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

يقول يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحديه اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن أدوار الأب. الأب عنده أدوار كتيرة غير تسديد الاحتياج المادي للبيت. هنسمع عن الأدوار دي، بس محتاجة إحنا كأمهات محتاجين نعرف الأدوار دي عشان ندعم أزواجنا وعلشان نوسع لهم الطريق إن هم يعملوا أدوارهم صح. كتير قوي إحنا بندخل في الموضوع وعايزين إحنا اللي نعمل كل حاجة، لا، محتاجين نتعلم نوسع السكة شوية. قبل ما أبدأ، محتاجة جدا أوجه كلامي الدقيقة اللي جاية دي للأمهات اللي بتعمل كل حاجة لوحدها بسبب غياب الأب، أيا كان غياب الأب ده بسبب وفاة أو انفصال أو طلاق أو بسبب مشغولية زيادة، مهاجر، مسافر برا، أو موجود جسديا بس مش بيعمل الدور بتاعه ومش عارف إيه اللي بيحصل في البيت. أنت الزوجة ديت أو الأم ديت محتاجة دعم ومحتاجة ناس يبقوا حواليها يرفعوها، أصدقاء يرفعوا عنها، محتاجة تشحن كل شوية وتبعد عن الولاد وتاخد وقت لنفسها، محتاجة تحط الولاد مثلاً عند تيتا وجده أو تبعتهم يلعبوا مع أصدقائهم مرة وتعمل حاجة ترفيهية لنفسها علشان تهدي من التوتر وتقدر تكمل تدي. لكن ربنا رحيم وطبعاً بيدي وبيسند وبيرفع الأمهات اللي شايلة الشيلة التقيلة دي لوحدها. وحتى الأم اللي لوحدها كويس قوي لو تسمعي الأدوار دي وتكوني عارفاها علشان تشجعي ولادك وتزقيهم على إن هم يتجهوا لأشخاص من العيلة زي الخال أو الجد أو العم أو جزء أختك، يبقى حد أنت بتثقي فيه علشان يحاول يسدد معاكي الاحتياجات اللي عندهم دي. الشخص ده هيكون زي ما يكون نموذج الأب في حياة ولادك، ودي حاجة ضرورية لأن الولاد كده كده بتحتاج في السن من ما بين 6 سنين لتقريباً 13-14 سنة حاجة اسمها التوكيد الذكوري، فبيجروا على حد ممكن يلعب الدور ده في حياتهم. فأنتي حلوة قوي لو أنتي داريانة بده عشان توجهيهم للحد الصح بدل ما يجروا على مدرب بيعلمهم أخلاق وحشة أو يروحوا لعيل أكبر منهم ب3-4 سنين أخلاقه بايظة وبيعلمهم حاجات غلط. حلو إن إحنا نوجه ولادنا. هنتكلم على 4 أدوار مهمين جداً إن الأب يعملهم في حياة ولاده وبالذات في السن اللي ما بين 6-7 سنين ل13-14 سنة. الأب بيعرف المبادئ الأخلاقية لأولاده. يعني إيه؟ يعني هو بيعيش بمبادئ معينة، بيعيش بقيم معينة، ولما بيعيشها الولاد بيشوفوها فبيعيشوها برضو. الأطفال بيشوفوا، أطفالنا بيسمعوا اللي بيشوفوه مش اللي بيتقلهم، فمهم قوي إن إحنا نعيش قبل ما نقول. اللي هنفضل نقوله وبنعمل عكسه للأسف ولادنا بيشوفوه وبيعملوا زي ما إحنا بنعمل مش زي ما إحنا بنقول. Children see, children do. اللي بيتشاف هو اللي بيتعمل. الأب المربي الرئيسي، فهما لما يشوفوا المبادئ اللي هو عايش بيها بيحبوا يقلدوه فيها. ولما العلاقة بتبقى بينه وما بين الخالق، بين الأب وما بين الخالق وما بين ربنا، علاقة كويسة فيها سلطة وفيها الأب دوت بيبص لحد أعلى منه وأكبر منه اللي هو ربنا اللي هو خلقه اللي هو الثابت، الولاد كمان بتتعلم إن هي تبص لأبوها على إنه الأكبر منه.

القيم اللي عندها اللي هي عايشة بيها والمبادئ اللي عايشة بيها قيمتها إيه؟ هل قيمتها في شكلها؟ هل أول ما حد يقول لها شكلك وحش خلاص يبقى هي ملهاش قيمة؟ ولا قيمتها في حاجة أكبر بكتير؟ هل قيمته في جزمته؟ أياً كان الجزمة وأياً كان ماركة الجزمة مش هي اللي هتديله قيمة. دي حاجة مهمة قوي إن الأب يعرفها للولاد، يعرفهم إيه هم عايزين يكونوه فإيه هيعملوه، قد إيه الكينونة أهم من اللي ورايا أعمله والحاجات اللي عندي أجيبها. الأب كمان بيوريهم إزاي يعيشوا نفسهم وإزاي نفسهم دي غالية ومهمة، مش يعيشوا مزيفين. الدور الثالث اللي الأب بيعمله مع ولاده هو توفير الأمان العاطفي. يعني البيت أمان، يعني بابا ده ثابت ومشاعره ثابتة، مش بيجي يوم من الشغل متضايق أو مديره زعق له أو عنده مشكلة فبيزعق وبيصرخ فينا وممنوع نتكلم ولازم نوطي صوتنا. لأ، بابا ثابت، بابا بيسيب الشغل برا، بابا بيسيب التليفون برا عشان يركز معانا، بابا مهم بالنسبة له أن ماما تبقى كويسة، علاقته بماما مهمة قوي بالنسبة له. العلاقة بتاعت الزوج والزوجة ببعض بتفرق قوي مع الولاد وبتديهم أمان أن هما مش قلقانين أنه الأرض اللي تحتيهم تتهز. بابا بيحبني محبة غير مشروطة، مش بيقعد يتوقع مني، مش بيستنى مني طول النهار أن أنا أعمل حاجات. بابا ما عندوش كذا وش، يوم يخش بالوش ده ويوم يخش بالوش ده. الأب كمان عليه مسؤولية إنه هو يظبط ترموستات البيت، يعني لما الدنيا تبقى ولعة وفي خناق هو يهدي الدنيا، لما الدنيا تبقى كئيبة وكله بيذاكر وكله زعلان ومحش بيكلم حد يبتدي يعمل حاجة لذيذة فيها انبساط وفيها بهجة في البيت. الأب كمان بيدي مساحة للمشاعر المختلفة بتاعت الولاد ويعلمهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم، إزاي يقولوا ولو حد متضايق من حاجة مش آخر الدنيا، ولازم يقولوا ولو حد مبسوط من حاجة هنتبسط كلنا معاه. رابع دور محتاجين نتكلم عليه هو تشجيع الإمكانيات. الأب المفروض يكون بيلقط إيه إمكانيات ولاده وبناته ويساعدهم ويزقهم على إن هم ينموا مهارتهم وإن هم ينموا المواهب بتاعتهم وإمكانياتهم دي. ساعات البابا ما بيبقاش متواجد قوي فيمكن مش شايف حاجات، حلو لو ماما تلفت نظره وتتكلم معاه لوحدهم وتقول له على فكرة أنا لاحظت إن هي شاطرة قوي في الرسم، فبابا يروح ويقول لها إيه ده وريني إيه الرسمة الحلوة دي، طب مش عايزة تخشي تاخدي دروس رسم، مش عايزة تتمرني أكتر، طب تحبي ننزل المكتبة نجيب ألوان أجدد لأنك شاطرة في الرسم. دي تنمية المواهب. طبعا تشجيع الإمكانية بيكون مش بس في المواهب، كمان في الرياضة لازم أبقى بلقط ابني لو ملوش في الكورة مش آخرة الدنيا، ممكن يبقى شاطر في ألعاب المضرب أو ممكن يبقى شاطر في السباحة، لو ولا ده ولا ده طب ما هو ممكن يبقى صوته حلو وبيغني حلو، أشوف الحتة ونميها. وكمان هو متميز إيه في الدراسة، ما كنش بعستفه عشان لازم يطلع مهندس زيي فلازم يبقى شاطر في الرياضيات، لأ ممكن يبقى هو شاطر قوي في اللغات أو موهوب في اللغات. محتاج كأب أكون بلقط هو شاطر في إيه وشجعه فيه. تأثير الكلام الإيجابي والتشجيع بيبقى أقوى جداً على حياة الولاد من الكلام السلبي والتقطيم والعستفة والسخرية، فخلونا نعرف نشجع. والأب كل ما هيشجع أكتر كل ما هيبان حتت أكتر، ويكون عندنا رادار كده بنلقط فين الإمكانيات بتاعت ولادنا محتاجين ننميها. دول أربع أدوار الأب محتاج يشتغل فيهم قوي في حياة ولاده وبتسيب تأثير جامد قوي. فدول الأدوار بتوع الأب اللي كل طفل محتاجهم، فمحتاجة أشوف لو أنا جوزي مش عارف يعملهم أشجعه يعملهم ووسع له الطريق يعملهم واتكلم معاه فيهم وسمعه حاجات، ولو هو مش متواجد أو رافض يعملهم يبقى لازم النموذج الذكوري اللي اتكلمنا عليه في الأول يبقى متواجد حوالينا بيسدد الحتة دي، لأنه الولاد هيدوروا عليها كده كده.

0: فلما بنبص على طبقات الجبال المختلفة قدامنا وسيلتين لفهم هذه الطبقات، هل اتكونت بالمعدلات اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، ولا اتكونت نتيجة الكارثة العظيمة اللي حصلت في العالم وهي كارثة الطوفان اللي الكتاب المقدس بيشرحها في سفر التكوين من أصحاح 6 لأصحاح 9، وده كان حدث عالمي ترك بصماته على القشرة الأرضية وعلى الحياة اللي احنا شايفينها دلوقتي، لأنه في الفترة دي تكونت معظم الحفريات اللي بنجدها في طبقات الجبال. عايز نشوف مع بعض دلوقتي لقطة من فيديو صغير بيورينا طبقات الجبال.
1: إن الطبقات الصخرية مرئية في الجبال والهضاب والأخاديد حول العالم. من أين أتت هذه الطبقات الصخرية؟ ليس لدى العمليات التي تقع في الحاضر الإجابة على هذا السؤال، فاليوم تقوم طبقات الرمال والطمي بالتراكم عادة في شكل طبقات رفيعة على طول الحافة الخارجية من القارات، كما يندر تكوين الحفريات اليوم. ولكن بطريقة ما في الماضي كانت طبقات سميكة من الرمال والطمي منتشرة في أنحاء قارات بأسرها، كما كانت تمتلئ بحفريات محفوظة بصورة جيدة. يقدم طوفان نوح طريقة لشرح هذه الظواهر المحيرة. على سبيل المثال، بإمكان وجود فيضان في القارات أن يحمل كائنات بحرية لمئات من الأقدام فوق المستوى الحالي لسطح البحر. أندرو سنيلينغ جيولوجي يحمل الدكتوراه من أستراليا، وقد قضى أكثر من 30 سنة في دراسة الصخور والعمل ميدانيا وفي المعمل.
2: لقد وجدنا كائنات بحرية مدفونة على قمة أخدود الجراند كانيون، وهو أعلى من مستوى سطح البحر بأكثر من ميل.
1: يمكن لطوفان ضرب العالم كله أن يحمل الرمال والطمي إلى مسافات بعيدة جدا.
2: إن بعضا من الأراضي الرملية في نافاهو تأتي من الأبالاشيان، ولكن أي نهر أو أي عملية موجودة اليوم يمكنها أن تنقل المواد من الأبالاشيان إلى الجنوب الغربي.
1: بإمكان طوفان عالمي أن يرسي طبقات سميكة من الطمي والرمال بسرعة، وبذلك يدفن حتى حيوانات ضخمة وأشجارا عالية.
2: لدينا طبقات فحمية عليها أشجار، وتخترق هذه الأشجار العديد من الطبقات، وهذا يعني أن قبل تعفنها كان هناك الكثير من الرمال والطمي الداخل بسرعة. وهناك عدة مناطق بأخدود الجراند كانيون حوالي 4000 قدم من أنواع طمي والرمال والعشب المختلفة قد طويت وهي بعد لينة، وكلا الطبقتين العليا والسفلى قد طويت بالطريقة نفسها، وهو ما يعني أن كل التسلسل المتكون من 4000 قدم من الرمال والطمي والعشب قد تم إرسائه بسرعة بفعل المياه، ثم طويت بعد ذلك بسرعة.
1: بإمكان طوفان عالمي أن يشكل طبقات سميكة عبر قارات بأسرها.
2: في منطقة الجراند كانيون لدينا طبقات من الحجر الجيري، وهو الحجر الجيري ذو الحائط الأحمر، ويمكن إيجاد هذا الحجر نفسه في شرق الولايات المتحدة.
1: يمكن لطوفان ضرب العالم كله أن يقطع بصورة عميقة وواسعة المجال.
2: يوجد سطح ضخم ومستو في حافة جراند كانيون، والذي يمتد لآلاف الأميال المربعة، حيث قامت المياه على نطاق كبير باجتياح مناطق ضخمة ومحت كل شيء من عليها.
1: هذه العمليات من التعرية العميقة والواسعة المجال، أو تكوين طبقات سميكة من الطمي والرمال، أو توزيع القارات على نطاق واسع، أو رفع الحيوانات البحرية أعلى من مستوى سطح البحر، أو حمل الرمال عبر القارات، كل هذه لا يحدث أي منها في الوقت الحاضر. إذن يتطلب الأمر عمليات تختلف اختلافا جذريا، مثل ما حدث أثناء طوفان نوح.
0: أرجو أن تكونوا استمتعتوا بمشاهدة أندرو سنيلينغ اللي معاه PhD في جيولوجي، وهو بيشرح لنا طبقات الأرض وإزاي تكونت بسرعة شديدة جدا، مش بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي. وفي الشرح بتاعه بيورينا جبل، والجبل ده فيه انحناء، فالانحناء دي حصلت ازاي لما كان الجبل ده لسه طري صوفت بيتكون، وحصل الضغوط عليه تكونت الانحناء دي ما تحتاجش ملايين السنين. ورانا شجرة تانية بين طبقات كتيرة مختلفة، الشجرة دي ما تعفنتش، الشجرة دي وقعت في وسط الطبقات الكتيرة اللي بتتكون، والجيولوجيا بتاعت الفلاد أو بتاعت الطوفان هي اللي تقدر تقدم لنا هذا الفكر بصورة منطقية وبصورة علمية. فلما بنحط عدسة الـ observational science اللي بتورينا العمليات اللي بتحدث في الوقت الحالي أو اللي نقدر نختبرها في الوقت الحالي بمفهوم الطوفان بتعطي معنى ومعنى متكامل ومعنى علمي حقيقي.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. الصفة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة من صفات الله الأدبية هي القداسة. حقيقة صفة القداسة في أوقات كتير قوي بنتوقع إنها ضد المحبة. ليه بقول كده؟ لأنه القداسة يعني الله المهوب العظيم اللي بلا خطية، يبقى أكيد هيعاقب وأكيد هيرفضني لأن أنا بعمل الخطية. لكن الحقيقة ده خطأ كبير واصل لأذهاننا ولقلوبنا. الله يحبنا لكنه يرفض الخطية التي نفعلها أو تسيطر علينا. عشان كده صفة القداسة مع المحبة هي صفة تكاملية، وتعبر عن أنه الله قدوس. يعني إيه قدوس؟ يعني بلا شر، لكن كمان بتعبر عن عظمة الله وإجلاله. زي ما كنت بقول أنه الله يحب الإنسان لكنه يرفض الخطية اللي بيعملها. قداسة الله مش المفروض انها تخوفني، لكنها تطمئني من جهة محبته المقدسة. بمعنى انه لما ابقى واقع في الخطية قرب لله. ليه؟ مش عشان هيرفضك، هو بيحبك. فالجزء الاولاني مكتمل انه هيقبلني لانه بيحبني. طب والجزء التاني؟ هيقدسني، هيطهرني، هيخليني نفس صورته. كونوا قدسين لاني انا قدوس. آيات كتير قوي بتتكلم في العهد القديم والجديد عن الله القدوس. يقول كده: كل هارون وبنيه أن يطوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنسوا اسمي القدوس. يشوع 24:19 فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هنا ما كانش بيرفض الشعب، خدوا بالكم، لكنه كان بيقول لهم مش هينفع تعيشوا في الخطية وتطلبوا الرب، لازم تكونوا تختاروا الرب وحده لأنه إله قدوس، ليس قدوس مثل الرب. صموئيل الأول 2:2، مزمور 33:21 لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. مزمور 51:11 يقول آية جميلة قوي عن الروح القدوس: لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. وهذا نادى ذاك: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجد ملء كل الأرض. أشعياء 6:3. وخدوا بالكم دايما في أوقات كتير كان بيقول قدوس قدوس قدوس تعبيرا عن الآب والابن والروح القدس. لوقا 1:49 لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. الرب يسوع القدوس البلا خطية وقف في يوحنا 8:46 قدام كل الناس وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ فهو القدوس. أيها الآب القدوس في يوحنا 17 احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. أفسس 4:30 ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الحقيقة الله قدوس في نفس الوقت المحبة. استمتع بالصفتين مع بعض، إنه الله يحبك ويريدك أن تعيش في قداسة. خلي الرب يكون هو الملك الوحيد على حياتك، خلي الرب يكون هو القدوس في حياتك الذي يغير حياتك لتعيش في قداسة كاملة. 2، ده يخليك ترفض الخطية، ترفض العالم، تتمسك بيه. إذا عايز تعيش حياة نصرة حقيقية، التصق بالقدوس فتعيش حياة قداسة كاملة. ربي يساعدك ويساعدني نكون فعلا بنعيش حياة قداسة ونكون قدسين كما هو قدوس. نلقاكم في حلقة قادمة من صفات الله الأدبية. ربنا معكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

من الأصفار اللي فعلا بشوف قد إيه الشخص ده اتكل فيها على ربنا وكان رجاءه كبير قوي في ربنا. وسفر حبقوك اللي منكم قرى السفر، هو عبارة عن 3 إصحاحات. هو حبقوك كان داخل السفر زي يكون بيتخانق، هو بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. كان في ظلم كبير قوي في الأرض، كانت الدنيا مش أحسن حاجة خالص. بس لو جينا فتحنا حبقوك في الإصحاح الثاني هنلاقي استجابة ربنا ليه، بتقول له الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. كان الله رد عليه ساعتها وقال له استنى شوف إيديا هتشتغل إزاي. ولو جينا بقى نفتح العدد الثالث، الإصحاح الثالث سوري، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، الدنيا كانت بايظة خالص، لكن حبقوك بيقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اللي شفته هنا إن الظروف ما تغيرتش، الدنيا فضلت صعبة، لكن نظرة حبقوك هي اللي اتغيرت. حبقوك قرر ويقول أنا هبتهج بالرب، أنا هفرح بإله خلاصي لأن هو قوتي. عارفة قد إيه صعب قوي في وسط الظروف الصعبة نفرح أو نبتهج، بس دايما بشوف إن الله ليه نظرة كبيرة قوي ونظرة أبعد بكتير. أنا يدوبك بشوف اللي تحت رجليا، لكن هو عينيه شايفة آخر المشوار، هو أنا اتولدت إمتى وهعيش قد إيه وهخدم قد إيه وهموت إمتى، هو قدامه حياتي كلها. الترنيمة اللي جاية بتقول إيماني بيك حقيقة حتى لو وسط دقيقة، حتى في وادي ظل الموت أنت بترعاني في كل دقيقة. نفسي نكون بنصلي الكلمات دي مع بعض ونعلن فعلا إيماننا بالله ونصدق فيه.

نفسي أكون أختم بآخر ترنيمة بتقول غيرت حياتي بحب عجيب ومعاك في سماك بقى لي نصيب. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، لكم جميعا مني كل تحية مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في ترنيمة قديمة جدا بتقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغى يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أصلي من كل القلب أن الرب يدي لك يوم سعيد وبركات مباركة فيها تقدر تكتشف في كل يوم روعة وجمال معاملات ربنا ليك. إحنا بنتكلم منذ عدة حلقات حول احتياجات الإنسان، احتياجات من يسددها، وقلنا إن العالم ماسلو وضع احتياجات الإنسان في هرم. القاعدة بتاعته هي الاحتياج الجسدي، ثم الاطمئنان المادي، ثم الأمان المعنوي، ثم التقدير الأدبي، وأخيرا التحقيق الذاتي. وإحنا تكلمنا في الحلقات السابقة في الاحتياج الجسدي والاطمئنان المادي والأمان المعنوي، والنهاردة بنتكلم حوالين التقدير الأدبي. التقدير الأدبي، التقدير الأدبي يعني أن الشخص يحس بتميزه وأنه إنسان مختلف عن غيره وله كيان مستقل. طبعا قد يحاول الإنسان أن ينال التقدير الأدبي بانتسابه إلى اسم أو لقب الأسرة، وطبعا كلما كانت الأسرة مشهورة أو غنية أو لها سلطة وعزوة كلما أحس بتقدير أدبي أكبر. وهناك من يحسون بالتقدير الأدبي عن طريق لقب العمل أو الوظيفة: يا دكتور، يا كابتن، يا أستاذ، يا أسطى، يا ريس، يا باش مهندس، أو يا حج، أو يا مقدس. ولا شك أن من حق طالب الطب مثلا أن يحس بالتقدير عندما يناديه الأقرباء: يا دكتور فلان، وهو يحس بالتميز عندما يحمل البلطو الأبيض ويلبسه في الكلية، أو يحمله في الشارع ويضعه على يده، أو يرفعه في مكان أوضح على كتفه. وأنا شخصيا أتذكر المرة الأولى التي طبعت فيها الكارت الشخصي ووضعت فيه لقبي القس رضا عدلي، ورحت أوزع نسخا من هذا الكارت على الأقرباء والأصدقاء والزملاء، وكلما حصلت على شهادة أو مركز أضفت إلى الكارت، وأحسست أن الكارت أصبح أكثر قيمة. هناك من يحسون بالتقدير الأدبي من اليافطة، اليافطة التي يجب أن تكون كبيرة ولامعة ويكون الخط جميل، ويا حبذا لو كتبت عليها كلمة رئيس أو وكيل أو مدير أو حتى مسؤول. وهناك من يحس بالتقدير الأدبي بالمقتنيات الحضارية، يحس بالقيمة كلما زادت زمان ألوان التليفونات على مكتبه، أو ماركة الموبايل، أو عدد السكرتيرات، أو المكتب الشيك، أو الأدوات اللي بتزين المكتب. الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، اللقب والعمل والمقتنيات، كل هذه الأشياء الطبيعية يحاول بها الإنسان أن يملأ حاجته إلى التقدير الأدبي ولو ظاهريا ووقتيا، وهي ليست خطأ عموما في إطارها الطبيعي، لكن الخطأ أن تكون هذه الأشياء هي السبيل الأساسي والوحيد ليملأ بها الإنسان حاجته إلى التقدير والتميز الأدبي بصورة دائمة. والسؤال الآن: كيف يحصل الإنسان على التقدير الأدبي بصورة سليمة صحيحة تملأ حياته؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم مرقس 8:36-37، مرقس 8:36-37. ياريت تفتح معايا الكتاب المقدس، أو لو أنت حاطت الكتاب المقدس على الموبايل، مرقس 8:36-37. ردد من فضلك معي الآية، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مرة أخرى،
مرقس 8 36 و37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فكر، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي بصورة صحيحة سليمة تملأ حاجتك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نتكلم عن التقدير الأدبي في هذه الدقائق القليلة القادمة. والآية هي من مرقس 8:36-37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ من لحظات قلت إن الإنسان يحاول أن يحصل على التقدير الأدبي عن طريق الانتساب للأسرة المشهورة أو الغنية أو الوظيفة أو اللقب أو الكارت أو المقتنيات أو الأشياء المحيطة به، لكن كل هذه لا تعطي قيمة للأشخاص. وتسألت ماذا يمكن أن يعطي قيمة للأشخاص؟ ماذا يعطي قيمة أدبية للناس؟ كيف يمكن أن يملأ الإنسان الاحتياج الأدبي في حياته؟ قرأت مرة في مجلة التايم ماجازين ما جعلني أتأكد أن الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، لكن العكس صحيح. حدث أن ذاع في وقت من الأوقات صيت دكتور مايكل دباغين، طبيب القلب اللبناني المشهور، وبعد إحدى العمليات الكبيرة وضعت مجلة التايم ماجازين صورة البلطو الأبيض وعليه الحروف الأولى لاسم دكتور مايكل دباغين. لا شك أن دكتور دباغين سعد كثيرا بالبلطو الأبيض عندما كان طالب للطب وخريج حديث التخرج، لكن الأمر لم يتوقف عند دكتور مايكل دباغين عند هذا الحد. لقد درس واجتهد وابتكر ونجح واستمر، وهكذا كان التقدير الأدبي هو المحصلة لكل هذا. والآن أكرر السؤال، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي؟ هل تحصل عليه ظاهريا، سطحيا، مؤقتا، أم أن هذا نتيجة تميز في الشخصية والفكر والدراسة والعمل والسلوك؟ هل أنت شخص متميز فعلا؟ إن بعض الأشياء قد تمنحنا بعض السعادة لبعض الوقت، لكن الشخص هو الذي يعطي القيمة للأشياء. التقى أحدهم بثلاثة عمال من قطع الحجارة، وكان السؤال واحد للثلاثة: ما هو الهدف من وراء عملك الشاق في تقطيع الحجارة؟ الأول: إنها لقمة العيش، الخبز. الثاني: إنني أريد أن أشتري شقة لتسكن فيها أسرتي. أما إجابة الثالث فكانت: إنني أعمل في تقطيع الحجارة لأنني أعلم أنها مخصصة لبناء كنيسة. ورغم أن العمل لأجل لقمة الخبز شريف والكفاح لأجل شقة مطلوب، لكن الإحساس الثالث بأنه يقوم بعمل يستحق في ذاته هو الذي أعطاه الإحساس بالقيمة. نوع العمل في حد ذاته لا يعطي التقدير، لكن النظرة إليه وإنجاز الشخص لهذا العمل هو الذي يمنح القيمة. هناك من يصنعهم المركز، وهناك من يصنعون المراكز. سليمان مثلا، سليمان الحكيم الملك، امتلك كل شيء تقريبا دون أن يشبع بشيء، فقال: عظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. فما هو الشيء أو الشخص الذي يشبع قلبك ويثري فكرك ويحرر إرادتك؟ فكر ولا تنسى آية هذا اللقاء عندما يقول المسيح في مرقس 8:36-37: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وفي هذه الفرصة نتكلم معا عن التقدير الأدبي. ما الذي يعطي الإنسان تقدير أدبي؟ هل الوظيفة؟ هل اللقب؟ هل المقتنيات؟ هل المنجزات تعطي قيمة للأشخاص؟ ولتوي ذكرت أن سليمان الحكيم الملك العظيم امتلك كل شيء تقريبا، لكنه لم يحس بالشبع على الإطلاق، ووصل إلى النتيجة التي لتوي قد ذكرتها: الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ومن الناحية الأخرى التقيت بمئات الألوف من البشر، بسطاء أو نبلاء، ومنهم فقراء أو أغنياء، وبينهم علماء وجهلاء، لكنهم كانوا يمتلئون بالتقدير الأدبي، وكان السر يكمن في انتمائهم لله. هذا الانتماء الذي قال عنه الكتاب المقدس: وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وبسبب هذا الانتماء للمسيح يمتلئ المؤمن بالتقدير والقيمة رغم أي ظرف يمر به. يقول الرسول بولس بمجد وهوان: بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أحبائي، إن الله هو القيمة العظمى، بل القيمة المطلقة. وإيمانك بالمسيح هو الطريق الحقيقي للتميز الأدبي، للتقدير والقيمة الحقيقية أمام نفسك وأمام إلهك. اقبل الإيمان بالمسيح الآن، فيحل المسيح في حياتك وتنال قيمة مطلقة بوجوده وحلوله وسلطانه في قلبك. والآن نأتي إلى ختام الكلام. عش يومك، وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه. اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
3: المزمور 99.
4: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أزهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايما اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لأ، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وأساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9:24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه. وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز، بس المهم هو عايز. هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد واحد: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعى. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاة هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بيحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ.

الراعي الصالح هيعمل إيه؟ 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء. في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني. إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف، عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي. أمين. سقف لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

مرحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معاكم هبة من خلف الميكروفون عشان ازعلكم اكتر خمس ترانيم انتوا حبيتوهم وطلبتوهم ودوستوا عليهم لايكس الاسبوع اللي فات. عشان كده بقول لكل اللي بيسمعونا النهارده لو في اي ترنيمة وانت بتسمعها في الراديو عجبتك لا تتردد ودوس لايك عشان يمكن تسمعها معانا في التصفيات يوم الخميس اللي جاي. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس بيتذاع الساعة 12 ظهرا و6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في السباق ونشوف ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها مصدقين في صلاحك، كتبها زاهي عزيز ولحنها أكرم حليم ورنمة فريق الحياة الأفضل. الحقيقة ترنيمة خطيرة وأعتقد إن هي يعني بتمثل حالة ناس كتير قوي مهما كانت الظروف صعبة، بس إحنا مصدقين يا رب في صلاحك وإنك تقدر تعمل حاجة مختلفة وسط الألم. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس مصدقين في صلاحك ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

رجعنا لكم مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جي معادنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمة أنا لحبيبي، كتابة وتلحين لولو منال سمير، وترنيم فريق الوعد. وترنيم فريق الوعد الحقيقة فريق جميل، أنا بحبه جدا وبحب ترنيمه، هم في أمريكا وبنوجه لهم تحية عبر راديو الحياة الأفضل. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. توب 5

رجع لكم مرة كمان. احنا لسه توب 5 والمسابقة سخنة جدا يا جماعة ومنافسة شديدة جدا. دلوقتي جه معادنا مع المركز الثالث. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث؟ الحقيقة ترنيمة قوية جدا، انا شخصيا بحبها جدا، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل. ترنيمة جميلة كتبها ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمها فريق الحياة الافضل. حقيقة ترنيمة جميلة يا جماعة، واعتقد ممكن ناس كتيرة جدا تبقى دلسان حالها وعايزة ترنمها. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث امسك في ايدي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون، واحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ودلوقتي يا جماعه المسابقه بتسخن جدا، الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني يا ترى ترنيمه ايه؟ ترنيمه يا جماعه اتحدى ان مفيش اي اجتماع او فتره تسبيح في اجتماع بتخلو من هذه الترنيمه، ترنيمه يلي مت بدالي، ترنيمه خطيره يا جماعه، يا الهي انا قلبي بيسجد ليك، ترنيمه كده وانت بتسمعها بتبقى عايز تتنطط وتسبح لالهك بصوت عالي. كتبتها حنيتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا بسرعة نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مرة كمان، وأخيرا جاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الأول؟ ترنيمة خطيرة يا جماعة، اسمها أنا وارث، ترنيمة جديدة. والحقيقة اللي ما سمعش الترنيمة دي لازم يسمعها، وكمان اللي ما اتفرجش على الفيديو كليب بتاعها لازم يتفرج عليه، لأن بصراحة ترنيمة فيها كل عناصر البهجة، كلمات وألحان وأداء وتوزيع وترنيم وتصوير. ترنيمة خطيرة، كتبتها رند عريضة ولحنها مينا حليم ورنمة فريق الحياة الأفضل. دلوقتي قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، بفكركم وانت بتسمع راديو لو في أي ترنيمة عجبتك لا تتردد ودوس على زرار اللايك، عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. واستنوني الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية وتوب 5. إلى اللقاء.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي بندرس في البدايات الكتابية وبنطبقها على العلم التطبيقي أو التشغيلي ونشوف هل بتنطبق ولا لأ. زي ما قلنا في الحلقات السابقة وزي ما هو واضح في سفر التكوين أصحاح واحد، إن خلق الإنسان كان خلق متميز، فالرب خلق الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وخلقه على شبهه وخلق حواء من آدم. وده وصف دقيق، ما هوش وصف أسطوري أو قصة، دي حقيقة صنعها الله وبيؤكدها الكتاب المقدس. فالحقيقة دي مختلفة عن الخلق لكل الكائنات الأخرى، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في فيلم صغير بيورينا التميز لخلق الإنسان على صورة الله وشبهه.
1: للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض.
0: أعتقد أنه الفيلم ده بيوضح لنا بكل وضوح أن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه، أنه الله دمغ هذا الإنسان بصورته بروحه علشان يكون ممثل لله على الأرض وعشان يعتني بالخليقة اللي الله صنعها. لكن للأسف الإنسان ده محتفظ بقوانين الله المحددة وكسر الوصية، وتسبب في كسر الوصية إنه دخلت اللعنة إلى العالم ودخل الموت إلى العالم. عشان كده جاء الرب يسوع المخلص عشان يكون وسيلة الخلاص. قد كده مهم جدا إن إحنا نفهم إنه الخلق المتميز لآدم وحواء، لأنه من هذا النسل هيأتي الرب يسوع حسب الجسد، وهذا النسل هو النسل المقدس اللي منه جاءت السيدة العذراء مريم واتولد منه الرب يسوع عشان يخلص الجنس البشري. لأنه بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ولكن بمحبة الله الكاملة وبغفرانه الكامل بالإنسان يسوع المسيح الذي تجسد لكي يعطينا الحياة. فإحنا ما جيناش من الكومن أنسيستور أو الجد التخيلي الأعظم اللي ابتدى يتطور عن طريق الحياة والموت والحياة والموت والبقاء للأصلح لحد ما وصلنا لآدم وحواء. ده كان خلق متميز لآدم وحواء، وده شيء أساسي في فكر الكتاب المقدس، ودي الأساسات اللي بيتبني عليها الإيمان المسيحي. فإذا أنكرنا وجود آدم الحقيقي وقلنا أنه جاء من حاجة اسمها الهيومينويدز، فمعنى كده أن إحنا بننكر جزء أساسي كامل من فكر الله من نحو البشرية ومن نحو الإنسان.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. ابتدينا وقلنا إنه المعرفة مبنية على معرفة عقلية ثم إدراك ثم اختبار في حياتي وسلوك بعيشه. الحقيقة أنا ما أقدرش أمشي رحلة المعرفة دي غير بوجود الروح القدس. روح القدس هو روح الحكمة والإعلان في معرفته، ودي كانت صلاة بولس في أفسس 1:17: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان. والحقيقة بولس يقول لنا ليه وجود الروح القدس في حياتنا مهمة في المعرفة دي، لأنه لا يعرف أحد شخص الله إلا روح الله، وبالتالي هو اللي بيعلن ليه. ومتى جاء ذاك روح الحق ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، في يوحنا 16. فبتكلم عن أن روح القدس بيعلن لينا. ليه مهم نعرف الله؟ ليه مهم الرحلة دي نمشيها في معرفتنا لله؟ لأن هي اللي بتقودني للعلاقة معاه. بدون معرفة مفيش علاقة، يا إما علاقة مبنية على غياب المعرفة وبالتالي مش هتكمل، مش هتكون ثابتة. معرفة الله بتقودني إن أقدر أحبه وأحبه بشكل حقيقي. لما بختبر وبدرك محبة الله ليا وبعرفها بشكل حقيقي، أنا بقدر أحب الله. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. بناء على معرفتي لمحبته أنا بقدر أحبه بنفس نوع المحبة. خد بالك، المحبة مش مرتبطة بمواقف وظروف، لكن أنا بحب الله لشخصه، وبما أنه هو ثابت فهبتبقى محبتي ثابتة مش هتتغير، زي ما هو كمان محبته ثابتة مش بتتغير. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم، ده في يوحنا 17:26. لكن مش بس علشان أقدر أحب الله، لكن كمان علشان أثق فيه. على قدر معرفتي بالله على قدر الثقة فيه. لو بعرفه 20% أنا هثق فيه 20%، لو بعرفه 100% أنا هقدر أثق فيه 100%. بطرس سأل الرب قال له لو أنت هو يسوع خليني أجي لك ماشي على المية، ولما قال له تعالى خرج ومشي على المية. لو مش قادر تثق في الله، المشكلة مش في عدم ثقة، المشكلة في عدم معرفة. أنت محتاج تمشي رحلة معرفة، هتتدرب وتلاقي نفسك بتثق في الله وتقدر تقفز قفزة الثقة في حياتك، وتقدر تمشي خطوات عميقة مع الله مبنية على إيمان حقيقي نتيجة هذه المعرفة. لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وداعتي إلى ذلك اليوم، دي في تيموثاوس 2:1-12. مزمور 9:10: ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طلبيك يا رب. سبب ثالث يشجعني أن أمشي رحلة المعرفة ديت هو أن أتغير أبقى على صورته. يقول كده في رسالة بطرس الأولى: كونوا قدسين لأني أنا قدوس. أنا مش هعرف أعيش الحياة القداسة ديت شبهه إلا لما أكون بعرفه معرفة حقيقية. ده اللي هيساعدني. لو بصارع مع الخطية ومش عارف أنتصر ومش عارف أعيش حياة القداسة، هو غياب المعرفة ليه اللي بيخليني أبعد عنه وبيخليني أبقى شبه العالم مش شبه هو. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. نتيجة هذه المعرفة دي نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. لكن كمان في سبب رابع أحب أشاركك بيه، إنه أعيش مع الله في علاقة مليئة بالراحة. سؤال من الأسئلة اللي بنتردد فيه: ليه الله بيجربنا؟ وده بيخلي العلاقة بيننا وبين الله مش مريحة، مش ثابتة. يقول الرسول يعقوب كده: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور. الحقيقة لما تعرف الله هتعرف إنه مش بيجربك. الألم والشر اللي بنعيش فيه في وسط العالم وبنعدي فيه مش الله بيجربنا فيه، لكنه بيسير معانا الرحلة دي. لما تعرفه هتعرف إنه معاك مش ضدك، هو معين ليك، مش هدفه إنه يأثر عليك سلبيا أو يعاقبك. مهم قوي قوي في معرفتي لله إنه بيحبني وإنه هو صالح لحياتي. آخر سبب إن كمان أشهد عنه وأتكلم عنه. مينفعش أتكلم عن حد أنا مش عارفه، مش مختبره في حياتي.
عشان كده الخمس أسباب دول يشجعونا جدا جدا أننا نمشي رحلة المعرفة. نلقاكم الحلقة القادمة. ربنا معكم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة في كل مكان، مفيش سلام، مفيش أمان. وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

فيش حاجة مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك لأنه عندنا الراحة، أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيه.

يا رب أشكرك يا رب وأعظمك، لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب، لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك، طول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. أيضا شهادتك هي لذتي، أهل مشورتي، أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي، لأني قولك أحياني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا رب كتير بنبعد عنك، وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين انه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس ان انا اجي اقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن انا محتاجة ان اكون في عشرة حقيقية يومية معاك. محتاجة اكون ان في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، اخد من كلمتك واتغسل واخد امان وسلام، اخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس اتشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

شكراً يا رب لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيه.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، لكم جميعا مني كل تحية مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في ترنيمة قديمة جدا بتقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغى يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أصلي من كل القلب إن الرب يدي لك يوم سعيد وبركات مباركة فيها تقدر تكتشف في كل يوم روعة وجمال معاملات ربنا ليك. إحنا بنتكلم منذ عدة حلقات حول احتياجات الإنسان، احتياجات من يسددها، وقلنا إن العالم ماسلو وضع احتياجات الإنسان في هرم. القاعدة بتاعته هي الاحتياج الجسدي، ثم الاطمئنان المادي، ثم الأمان المعنوي، ثم التقدير الأدبي، وأخيرا التحقيق الذاتي. وإحنا تكلمنا في الحلقات السابقة في الاحتياج الجسدي والاطمئنان المادي والأمان المعنوي، والنهاردة بنتكلم حوالين التقدير الأدبي. التقدير الأدبي، التقدير الأدبي يعني أن الشخص يحس بتميزه وأنه إنسان مختلف عن غيره وله كيان مستقل. طبعا قد يحاول الإنسان أن ينال التقدير الأدبي بانتسابه إلى اسم أو لقب الأسرة، وطبعا كلما كانت الأسرة مشهورة أو غنية أو لها سلطة وعزوة كلما أحس بتقدير أدبي أكبر. وهناك من يحسون بالتقدير الأدبي عن طريق لقب العمل أو الوظيفة: يا دكتور، يا كابتن، يا أستاذ، يا اسطى، يا ريس، يا باش مهندس، أو يا حج، أو يا مقدس. ولا شك أن من حق طالب الطب مثلا أن يحس بالتقدير عندما يناديه الأقرباء: يا دكتور فلان، وهو يحس بالتميز عندما يحمل البلطو الأبيض ويلبسه في الكلية، أو يحمله في الشارع ويضعه على يده، أو يرفعه في مكان أوضح على كتفه. وأنا شخصيا أتذكر المرة الأولى التي طبعت فيها الكارت الشخصي ووضعت فيه لقبي القس رضا عدلي، ورحت أوزع نسخا من هذا الكارت على الأقرباء والأصدقاء والزملاء، وكلما حصلت على شهادة أو مركز أضفت إلى الكارت، وأحسست أن الكارت أصبح أكثر قيمة. هناك من يحسون بالتقدير الأدبي من اليافطة، اليافطة التي يجب أن تكون كبيرة ولامعة ويكون الخط جميل، ويا حبذا لو كتبت عليها كلمة رئيس أو وكيل أو مدير أو حتى مسؤول. وهناك من يحس بالتقدير الأدبي بالمقتنيات الحضارية، يحس بالقيمة كلما زادت زمان ألوان التليفونات على مكتبه، أو ماركة الموبايل، أو عدد السكرتيرات، أو المكتب الشيك، أو الأدوات اللي بتزين المكتب. الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، اللقب والعمل والمقتنيات، كل هذه الأشياء الطبيعية يحاول بها الإنسان أن يملأ حاجته إلى التقدير الأدبي ولو ظاهريا ووقتيا، وهي ليست خطأ عموما في إطارها الطبيعي، لكن الخطأ أن تكون هذه الأشياء هي السبيل الأساسي والوحيد ليملأ بها الإنسان حاجته إلى التقدير والتميز الأدبي بصورة دائمة. والسؤال الآن: كيف يحصل الإنسان على التقدير الأدبي بصورة سليمة صحيحة تملأ حياته؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم مرقس 8:36-37، مرقس 8:36-37. ياريت تفتح معايا الكتاب المقدس، أو لو أنت حاطت الكتاب المقدس على الموبايل، مرقس 8 الآية 36 و37. ردد من فضلك معي الآية: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مرة أخرى:
مرقس 8 36 و37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فكر، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي بصورة صحيحة سليمة تملأ حاجتك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نتكلم عن التقدير الأدبي في هذه الدقائق القليلة القادمة. والآية هي من مرقس 8:36-37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. من لحظات قلت إن الإنسان يحاول أن يحصل على التقدير الأدبي عن طريق الانتساب للأسرة المشهورة أو الغنية أو الوظيفة أو اللقب أو الكارت أو المقتنيات أو الأشياء المحيطة به، لكن كل هذه لا تعطي قيمة للأشخاص. وتساءلت ماذا يمكن أن يعطي قيمة للأشخاص؟ ماذا يعطي قيمة أدبية للناس؟ كيف يمكن أن يملأ الإنسان الاحتياج الأدبي في حياته؟ قرأت مرة في مجلة التايم ماجازين ما جعلني أتأكد أن الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، لكن العكس صحيح. حدث أن ذاع في وقت من الأوقات صيت دكتور مايكل دباغين، طبيب القلب اللبناني المشهور، وبعد إحدى العمليات الكبيرة وضعت مجلة التايم ماجازين صورة البلطو الأبيض وعليه الحروف الأولى لاسم دكتور مايكل دباغين. لا شك أن دكتور دباغين سعد كثيرا بالبلطو الأبيض عندما كان طالب للطب وخريج حديث التخرج، لكن الأمر لم يتوقف عند دكتور مايكل دباغين عند هذا الحد. لقد درس واجتهد وابتكر ونجح واستمر، وهكذا كان التقدير الأدبي هو المحصلة لكل هذا. والآن أكرر السؤال، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي؟ هل تحصل عليه ظاهريا، سطحيا، مؤقتا، أم أن هذا نتيجة تميز في الشخصية والفكر والدراسة والعمل والسلوك؟ هل أنت شخص متميز فعلا؟ إن بعض الأشياء قد تمنحنا بعض السعادة لبعض الوقت، لكن الشخص هو الذي يعطي القيمة للأشياء. التقى أحدهم بثلاثة عمال من قطع الحجارة، وكان السؤال واحد للثلاثة: ما هو الهدف من وراء عملك الشاق في تقطيع الحجارة؟ الأول: إنها لقمة العيش الخبز. الثاني: إنني أريد أن أشتري شقة لتسكن فيها أسرتي. أما إجابة الثالث فكانت: إنني أعمل في تقطيع الحجارة لأنني أعلم أنها مخصصة لبناء كنيسة. ورغم أن العمل لأجل لقمة الخبز شريف والكفاح لأجل شقة مطلوب، لكن الإحساس الثالث بأنه يقوم بعمل يستحق في ذاته هو الذي أعطاه الإحساس بالقيمة. نوع العمل في حد ذاته لا يعطي التقدير، لكن النظرة إليه وإنجاز الشخص لهذا العمل هو الذي يمنح القيمة. هناك من يصنعهم المركز، وهناك من يصنعون المراكز. سليمان مثلا، سليمان الحكيم الملك، امتلك كل شيء تقريبا دون أن يشبع بشيء، فقال: عظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. فما هو الشيء أو الشخص الذي يشبع قلبك ويثري فكرك ويحرر إرادتك؟ فكر ولا تنسى آية هذا اللقاء عندما يقول المسيح في مرقس 8:36-37: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وفي هذه الفرصة نتكلم معا عن التقدير الأدبي. ما الذي يعطي الإنسان تقدير أدبي؟ هل الوظيفة؟ هل اللقب؟ هل المقتنيات؟ هل المنجزات تعطي قيمة للأشخاص؟ ولتوي ذكرت أن سليمان الحكيم الملك العظيم امتلك كل شيء تقريبا، لكنه لم يحس بالشبع على الإطلاق، ووصل إلى النتيجة التي لتوي قد ذكرتها: الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ومن الناحية الأخرى التقيت بمئات الألوف من البشر، بسطاء أو نبلاء، ومنهم فقراء أو أغنياء، وبينهم علماء وجهلاء، لكنهم كانوا يمتلئون بالتقدير الأدبي، وكان السر يكمن في انتمائهم لله. هذا الانتماء الذي قال عنه الكتاب المقدس: وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وبسبب هذا الانتماء للمسيح يمتلئ المؤمن بالتقدير والقيمة رغم أي ظرف يمر به. يقول الرسول بولس بمجد وهوان: بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أحبائي، إن الله هو القيمة العظمى، بل القيمة المطلقة. وإيمانك بالمسيح هو الطريق الحقيقي للتميز الأدبي، للتقدير والقيمة الحقيقية أمام نفسك وأمام إلهك. اقبل الإيمان بالمسيح الآن، فيحل المسيح في حياتك وتنال قيمة مطلقة بوجوده وحلوله وسلطانه في قلبك. والآن نأتي إلى ختام الكلام. عش يومك، وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه. اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 142، قصيدة لداود لما كان في المغارة، صلاة.
3: بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. عندما أعيت روحي في وأنت عرفت مسلكي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا. انظر إلى اليمين وأبصر، فليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب، قلت أنت ملجأي، نصيبي في أرض الأحياء. أصغي إلى صراخي لأني قد تذللت جدا، نجني من مضطهدي لأنهم أشد مني. أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك، الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إليّ.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات أوجد شديدا.
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني. وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم، أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه، أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين، اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه، عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن، ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي. سلام بيفوق العقل، واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلت لي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلت لي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض. فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوى، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعى هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسف دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

مرحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معكم هبة من خلف الميكروفون عشان أزعلكم أكتر خمس ترانيم أنتوا حبيتوهم وطلبتوهم ودوستوا عليهم لايكس الأسبوع اللي فات. عشان كده بقول لكل اللي بيسمعونا النهاردة لو في أي ترنيمة وانت بتسمعها في الراديو عجبتك لا تتردد ودوس لايك عشان يمكن تسمعها معنا في التصفيات يوم الخميس اللي جاي. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس بيتذاع الساعة 12 ظهرا و6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في السباق ونشوف ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها مصدقين في صلاحك، كتبها زاهي عزيز ولحنها أكرم حليم ورنمة فريق الحياة الأفضل. الحقيقة ترنيمة خطيرة وأعتقد إن هي يعني بتمثل حالة ناس كتير قوي مهما كانت الظروف صعبة، بس إحنا مصدقين يا رب في صلاحك وإنك تقدر تعمل حاجة مختلفة وسط الألم. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس مصدقين في صلاحك ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مرة كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جي معادنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمة أنا لحبيبي، كتابة وتلحين لولو منال سمير، وترنيم فريق الوعد. وترنيم فريق الوعد الحقيقة فريق جميل، أنا بحبه جدا وبحب ترانيمه، هم في أمريكا وبنوجه لهم تحية عبر راديو الحياة الأفضل. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. توب 5

رجعنا لكم مرة كمان. احنا لسه توب 5 والمسابقة سخنة جدا يا جماعة ومنافسة شديدة جدا. دلوقتي جي معادنا مع المركز التالت. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت؟ الحقيقة ترنيمة قوية جدا، انا شخصيا بحبها جدا، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل. ترنيمة جميلة كتبها ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمها فريق الحياة الافضل. حقيقة ترنيمة جميلة يا جماعة، واعتقد ممكن ناس كتيرة جدا تبقى دلسان حالها وعايزة ترنمها. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت امسك في ايدي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون، واحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ودلوقتي يا جماعه المسابقه بتسخن جدا، الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني يا ترى ترنيمه ايه؟ ترنيمه يا جماعه اتحدى ان مفيش اي اجتماع او فتره تسبيح في اجتماع بتخلو من هذه الترنيمه، ترنيمه يلي مت بدالي، ترنيمه خطيره يا جماعه، يا الهي انا قلبي بيسجد ليك، ترنيمه كده وانت بتسمعها بتبقى عايز تتنطط وتسبح لالهك بصوت عالي. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا بسرعة نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني يلي مت بداني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

رجعنا لكم مرة كمان، وأخيرا جاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الأول؟ ترنيمة خطيرة يا جماعة، اسمها أنا وارث، ترنيمة جديدة. والحقيقة اللي ما سمعش الترنيمة دي لازم يسمعها، وكمان اللي ما اتفرجش على الفيديو كليب بتاعها لازم يتفرج عليه، لأن بصراحة ترنيمة فيها كل عناصر البهجة، كلمات وألحان وأداء وتوزيع وترنيم وتصوير. ترنيمة خطيرة، كتبتها رند عريضة ولحنها مينا حليم ورنمة فريق الحياة الأفضل. دلوقتي قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، بفكركم وانت بتسمع راديو لو في أي ترنيمة عجبتك لا تتردد ودوس على زرار اللايك، عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. واستنوني الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية وتوب 5. إلى اللقاء.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في الحلقة بتاعت النهاردة عن العلاقات. العلاقات حاجة مهمة جدا في حياة كل إنسان، لأننا أنا كإنسان كائن علاقاتي، مخلوق على صورة الله. من البدء خالص كان الآب والابن والروح القدس عندهم علاقة مع بعض، من قبل الخليقة كانوا عندهم علاقة مع بعض، وأنا على صورته، وأنا برضو محتاجة العلاقات دي في حياتي. العلاقات بتشكلني جسديا، وبتشكلني كمان نفسيا، وبتشكل كتير قوي من صفاتي وشخصيتي. جسديا علاقة بابا وماما ببعض الجسدية جابوني، ونفسيا وشخصيتي بتتكون من علاقتي بخلاني وخالاتي وانا صغيرة، من علاقتي بجدتي، من علاقتي بالمدرسة لما قالت لي حاجة، اصحابي في الحضانة من وانا صغيرة جدا، علاقتي ببابا وماما مسكوني ازاي وانا بيبي، اهتموا قد ايه، كل دي حاجات بتشكلني. كمان علاقاتي لما بكبر شوية، اتجرحت من ايه، تعبت من ايه، كنت محتاجة ايه وما اخدتوش، كنت محتاجة ايه واخدته بزيادة. فانا بدون العلاقات لا انسان، مفيش بني ادم من غير العلاقات. لكن العلاقات للأسف كتير قوي بتبقى فيها تعب، وفيها مجهود لازم يتبذل، وفيها مخاطرة ساعات، وفيها مغامرة ساعات، لكن احنا ما نقدرش نعيش من غيرها. أطول دراسة عملت في التاريخ كانت في جامعة هارفارد عن العلاقات، اتعملت سنة 1938 وقعدت 85 سنة، اتعملت تقريباً على أكتر من 720 شخص، وكانت على نمو وتطور البالغين. وكان السؤال اللي بيتسأل واللي نفسهم يردوا عليه هو إيه أكتر حاجة بتأثر على الشخص وبتخليه سعيد وصحي؟ إن هي ما طلعتش الإنجازات ولا الفلوس الكتير اللي عندنا، ولا أنا جمعت ممتلكات قد إيه، ولا الشهرة، ولا الجمال، ولا الاجتماعيات الحلوة التحفة اللي بتعزم فيها عزومات كتيرة وبتبسط وبخرج وبضحك. اكتشفوا إن العلاقات الصحية القريبة الحميمة ما بيني وما بين أفراد أسرتي هي اللي حقيقي بتخليني سعيدة، وهي اللي بتأثر على صحتي الجسدية والنفسية. يعني مش بس نفسياً هبقى مرتاحة، ده لقيوا إن كمان صحتي هتبقى أحسن، المناعة بتاعتي هتزيد، كمان العمر ممكن يزيد لما العلاقات تبقى كويسة وصحية. استشاري الطب النفسي المصري والكاتب الكبير والمفكر دكتور محمد طه قال إن العلاقات بيميزهم 4 نواحي مختلفة، مهم قوي نمتحنهم في علاقاتنا القريبة وعلاقاتنا مع أصدقائنا كمان. قال إن العلاقة يا إما بتكون علاقة صحية يا إما بتكون علاقة غير صحية. العلاقة الصحية اللي فيها تفاهم، فيها احترام ما بين الطرفين، فيها ود وفيها رحمة، والعلاقة الغير صحية اللي فيها أذى، اللي فيها سبب ألم نفسي، عدم احترام، استغلال، ابتزاز، دي العلاقة الغير صحية. وبعدين الناحية التانية اللي دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة بتاعتي، هل هي جزئية ولا كلية؟ يعني هل أنا مع صاحبتي دي بس لما بتبقى فرحانة وبتهزر، لكن لما بتبقى مكتئبة وزعلانة أنا مش دعوة بيها؟ هل أنا صاحبتي دي لو قوية وبتنفعني وعندها نفوذ أقرب منها، أول ما المركز بتاعها يقل وتبقى مش هتفيدني أبعد عنها؟ دي العلاقة الجزئية. الكلية هي العلاقة اللي فيها أنا مع الشخص في الفشل والنجاح، أنا مع الشخص في الفرح والحزن، لو هو ضعيف أو قوي أنا معاه، باخده كله على بعضه. ثالث ناحية دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة الناضجة والعلاقة الغير ناضجة. العلاقة الناضجة اللي فيها بنساعد بعض إن إحنا نكبر، بنساعد بعض إن إحنا نتعلم، نطور من نفسنا، نتحسن. العلاقة الغير ناضجة اللي فيها أنا اعتمادية، فيها أنا مقدرش أبقى نفسي لوحدي، أنا ناقصة ومحتاجة حد أركن عليه، فيها تضحيات من ناحية واحدة، دي العلاقة الغير ناضجة. وآخر ناحية الرابعة اللي دكتور محمد طه اتكلم عليها هي علاقات آمنة أو علاقات غير آمنة. العلاقة الآمنة اللي فيها أنا مرتاحة، اللي فيها أنا مطمنة، اللي فيها أنا عارفة إن الطرف التاني عارف احتياجي إيه وراضية بالعلاقة ومرتاحة فيها. أما العلاقة الغير آمنة اللي فيها تهديد وفيها عدم أمان، دايماً حاسة بالرفض، ممكن يسيبني أي وقت، ممكن يمشي أي وقت، دي العلاقة الغير آمنة. احنا محتاجين نشتغل على علاقاتنا كلها، وهنبذل مجهود
زي ما سمعنا في أول الحلقة، هنفحص العلاقات اللي احنا عايشينها مع أصدقائنا ومع عائلتنا ومع ولادنا، والعلاقات اللي هي هتفضل طول العمر زي ولادنا أو أزواجنا. احنا هنشتغل على الحتة اللي نقدر نشتغل عليها ونزق فيها. لازم نفحص العلاقات لأن العلاقات بتشكلني، ومحتاجة أشوف أنهي علاقة بتؤثر عليا بطريقة حلوة وأنهي علاقة بتأثر عليا وحش، والعلاقة دي لو مع زوجي أو مع ولادي أو مع المقربين ليا لازم أشتغل عليها على قد ما أقدر، علشان ده هيفيدني في أن أنا أبقى سعيدة، وكمان هيفيد اللي حواليا في أن احنا نعيش حياة صحية.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا درسنا نقطة البداية الإنسانية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل ما هو موجود، وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر كل الأشياء. وقارنا ده بالبداية الكتابية اللي بتعلن أن الله خلق بصورة معجزية في أسبوع الخلق، وخلق آدم وحواء بصفة متميزة على صورته وعلى شبهه. أنا عايز أوريكم الصورة دي اللي فيها هنقارن بين النظريتين بصورة واضحة جداً، ونشوف الاختلاف البين بينهم، لأنه في مرات بنحاول نحط النشوء والارتقاء وندخله في الكتاب المقدس ونقول مدام قلنا أن الله خلق بس يستخدم النشوء والارتقاء. هنناقش الفكر ده بصورة كبيرة دلوقتي. تعالوا بينا نشوف الجزء الأولاني من السلايد اللي قدامنا اللي بيورينا فكرة البداية من نقطة، من خلية واحدة حية وابتدت تتفرع وتعمل كل الكائنات الحية وتعمل الإنسان على قمة هذه الخليقة. ودي فكرة النشوء والارتقاء، ودي بتعتمد على الصدفة، ما فيش أي حاجة بتقود هذه العملية الارتقاء دي إلا الانتخاب الطبيعي اللي موجود في الطبيعة. دلوقتي بنشوف كلمة غابة الحياة اللي بتعبر عن الخليقة، والحقيقة كلمة غابة حياة الخليقة دي كلمة مش مذكورة في الكتاب المقدس، احنا حطينها عشان تبقى بالمقارنة بشجرة الحياة والتطور. فغابة الحياة دي بتبدأ بالخليقة، والخليقة ده جزء أساسي جدا من فكر الكتاب المقدس. وزي ما قلنا إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فخلق طيور بأجناس مختلفة، وخلق دبابات الأرض، وخلق الأسماك، وخلق كل مجموعة من الخليقة كجنسه كجنسه كجنسه. وبعدين كان في حدث عملاق وهام جدا، وهو حدث الطوفان. والطوفان حصل حوالي 1650 سنة من بدء الخليقة، والطوفان كان حدث عالمي ضخم جدا وعملاق، أثر على الجيولوجيا بتاعت الأرض وأثر على الحفريات، لأنه كان طوفان عالمي أثر على كل ما هو موجود خارج الفلك. وبعد انتهاء الطوفان اللي مدته استغرقت 371 يوم، يعني أكتر من سنة، وخرج الرب أمر نوح أن يخرج هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم وكل الكائنات اللي الرب أمرها إنها تكون في الفلك. خرجوا وابتدوا يتكاثروا على الأرض، وابتدت هذه التفريعات اللي احنا شايفينها، وابتدى ده يوصلنا للخليقة كما نراها الآن. فالحقيقة عندنا نموذجين مختلفين تماما، نموذج بيقول الله غير موجود وكل حاجة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية وصلتنا للحياة. دي البداية الإلحادية. البداية الكتابية بتقول إن الله السرمدي القوي الخالق وخلق بصورة معجزية، فالخلق ما نقدرش نكرره في المعمل، لكن نقدر نشوف الصفات اللي الله خلقها ونقارنها زي ما هندرس في المرات القادمة الدي ان اي والحاجات اللي الله خلقها، ونشوف هل دي ممكن تتكون بالصدفة ولا لازم يكون لها مصدر ذكاء وهو الله الخالق حسب الكتاب المقدس. في ناس بتحاول تجمع الاثنين مع بعض وتقول إن الله استخدم النشوء والارتقاء عشان يخلق. الحقيقة الفكرة دي لا هترضي بتوع النشوء ولا الارتقاء ولا هترضي الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه في النشوء والارتقاء بيقولوا إن كل حاجة حدثت بالصدفة، مفيش حاجة موجهة بالمرة غير الانتخاب الطبيعي. فلما تقول لهم الله هو اللي استخدم النشوء والارتقاء مش هيوافقوا، مش هيعجبهم كلامك. ولما تبص ليها من نظرة الكتاب المقدس تلاقي برضو انها ما تنفعش، لان معنى كده ان الله حسن البرودكت بتاعه من خلال التجربة والخطأ والتجربة والخطأ، واستخدم الموت كوسيلة للحياة. واحنا عارفين ان الموت جاء دخل الى العالم بعد سقوط آدم. فشوفوا قد ايه لما بنبعد عن الحق الكتابي بنقع في مشاكل، وبنحاول نجمع أشياء مختلفة على بعض وما بتتجمعش على بعض، لأنه لازم تكون في فكر واضح وفكر نقطة بداية واضحة توصلك لاستنتاج واضح.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما اللي بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلى لينا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا شارككم بعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في رومية 1 يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأنه الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لنا بفكرتين. الأولى، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. رقم ثلاثة، روح القدس، شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين، يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله. هو روح الله، بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود، وإن هو صالح، وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها. بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. إرميا 10:18 يقول كده، وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم خمسة، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك، الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نشكر رب لأجل كل وقت يدهولنا أن احنا نيجي نتقدم ونقول يا رب أنت إله عظيم يا رب، نتقدم قدامك بثقة إلى عرش النعمة. أنا بدعو كل حد بيسمعنا، بدعو كل واحد أيا كان أنت فين وبتعمل إيه، نفس أنك تيجي ترفع قلبك لربنا وتقول يا رب أنا النهاردة جاي أدخل إلى محضرك يا رب، جاي أدخل قدامك يا رب، جاي أتقدم بثقة إلى عرش النعمة، جاي أعليك، جاي أسبحك يا رب، جاي النهاردة أقول لك خد أنت مجالك في قلبي وفي حياتي وفي عمري. بصلي أن الرب يكون كل واحد النهاردة بيسمعنا، تعالى ارفع قلبك، ارفع قلبك في الوقت اللي جاي وقول يا رب أنا داخل لمحضرك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. مش هبص على نفسي يا رب ولا هبص على ضعفاتي، لكن جاي النهاردة ببص على شخصك أنت وحدك، أما أنا فبكثرة رحمتك.

أسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب، بخوفك يا رب. يقول الكتاب كده، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. نفس النهاردة تيجي بقلبك وتقول يا رب أنا بسجد أمامك يا رب، بنحني أمام جلال شخصك يا رب، بنحني أمام عظمتك يا رب. أعلن أنه مين الإله اللي إدى معنى لحياتي، مين الإله اللي علم مقامي النهاردة، مين اللي تقال عنه كده أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. تعالى ارفع قلبك، تعالى اسجد أمام هذا الإله وقول له بعليك يا رب النهاردة، بسبحك وعلنك أنت ملك وأنت رب وأنت سيد.

قلوب أحمدك يا رب، بكث أمامك لأنك ألبستني ثياب الخلاص يا رب. النهاردة أقدر أقول يا رب أن أنت يسوع من له كل المجد والتعظيم في حياتي. عشان كده خلونا نتحد كلنا، الترنيمة اللي جاية بنيجي كلنا ونقول له كده: نكث أمامك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم. يسوع أنت خلاصنا، يسوع أنت مليكنا. شاور عليه النهاردة وقول له: أنت خلاصنا، أنت مليكنا يا رب.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، لكم جميعا مني كل تحية مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في ترنيمة قديمة جدا بتقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أصلي من كل القلب أن الرب يدي لك يوم سعيد وبركات مباركة فيها تقدر تكتشف في كل يوم روعة وجمال معاملات ربنا ليك. إحنا بنتكلم منذ عدة حلقات حول احتياجات الإنسان، احتياجات من يسددها، وقلنا إن العالم ماسلو وضع احتياجات الإنسان في هرم. القاعدة بتاعته هي الاحتياج الجسدي، ثم الاطمئنان المادي، ثم الأمان المعنوي، ثم التقدير الأدبي، وأخيرا التحقيق الذاتي. وإحنا تكلمنا في الحلقات السابقة في الاحتياج الجسدي والاطمئنان المادي والأمان المعنوي، والنهاردة بنتكلم حوالين التقدير الأدبي. التقدير الأدبي، التقدير الأدبي يعني أن الشخص يحس بتميزه وأنه إنسان مختلف عن غيره وله كيان مستقل. طبعا قد يحاول الإنسان أن ينال التقدير الأدبي بانتسابه إلى اسم أو لقب الأسرة، وطبعا كلما كانت الأسرة مشهورة أو غنية أو لها سلطة وعزوة كلما أحس بتقدير أدبي أكبر. وهناك من يحسون بالتقدير الأدبي عن طريق لقب العمل أو الوظيفة: يا دكتور، يا كابتن، يا أستاذ، يا أسطى، يا ريس، يا باش مهندس، أو يا حج، أو يا مقدس. ولا شك أن من حق طالب الطب مثلا أن يحس بالتقدير عندما يناديه الأقرباء: يا دكتور فلان، وهو يحس بالتميز عندما يحمل البلطو الأبيض ويلبسه في الكلية، أو يحمله في الشارع ويضعه على يده، أو يرفعه في مكان أوضح على كتفه. وأنا شخصيا أتذكر المرة الأولى التي طبعت فيها الكارت الشخصي ووضعت فيه لقبي القس رضا عدلي، ورحت أوزع نسخا من هذا الكارت على الأقرباء والأصدقاء والزملاء، وكلما حصلت على شهادة أو مركز أضفت إلى الكارت، وأحسست أن الكارت أصبح أكثر قيمة. هناك من يحسون بالتقدير الأدبي من اليافطة، اليافطة التي يجب أن تكون كبيرة ولامعة ويكون الخط جميل، ويا حبذا لو كتبت عليها كلمة رئيس أو وكيل أو مدير أو حتى مسؤول. وهناك من يحس بالتقدير الأدبي بالمقتنيات الحضارية، يحس بالقيمة كلما زادت زمان ألوان التليفونات على مكتبه، أو ماركة الموبايل، أو عدد السكرتيرات، أو المكتب الشيك، أو الأدوات اللي بتزين المكتب. الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، اللقب والعمل والمقتنيات، كل هذه الأشياء الطبيعية يحاول بها الإنسان أن يملأ حاجته إلى التقدير الأدبي ولو ظاهريا ووقتيا، وهي ليست خطأ عموما في إطارها الطبيعي، لكن الخطأ أن تكون هذه الأشياء هي السبيل الأساسي والوحيد ليملأ بها الإنسان حاجته إلى التقدير والتميز الأدبي بصورة دائمة. والسؤال الآن: كيف يحصل الإنسان على التقدير الأدبي بصورة سليمة صحيحة تملأ حياته؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم مرقس 8:36-37، مرقس 8:36-37. ياريت تفتح معايا الكتاب المقدس، أو لو أنت حاطت الكتاب المقدس على الموبايل، مرقس 8:36-37. ردد من فضلك معي الآية، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مرة أخرى،
مرقس 8 36 و37 لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فكر كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي بصورة صحيحة سليمة تملأ حاجتك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نتكلم عن التقدير الأدبي في هذه الدقائق القليلة القادمة. والآية هي من مرقس 8:36-37، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ من لحظات قلت إن الإنسان يحاول أن يحصل على التقدير الأدبي عن طريق الانتساب للأسرة المشهورة أو الغنية أو الوظيفة أو اللقب أو الكارت أو المقتنيات أو الأشياء المحيطة به، لكن كل هذه لا تعطي قيمة للأشخاص. وتسألت ماذا يمكن أن يعطي قيمة للأشخاص؟ ماذا يعطي قيمة أدبية للناس؟ كيف يمكن أن يملأ الإنسان الاحتياج الأدبي في حياته؟ قرأت مرة في مجلة التايم ماجازين ما جعلني أتأكد أن الأشياء لا تعطي قيمة للأشخاص، لكن العكس صحيح. حدث أن ذاع في وقت من الأوقات صيت دكتور مايكل دباغين، طبيب القلب اللبناني المشهور، وبعد إحدى العمليات الكبيرة وضعت مجلة التايم ماجازين صورة البلطو الأبيض وعليه الحروف الأولى لاسم دكتور مايكل دباغين. لا شك أن دكتور دباغين ساعد كثيرا بالبلطو الأبيض عندما كان طالب للطب وخريج حديث التخرج، لكن الأمر لم يتوقف عند دكتور مايكل دباغين عند هذا الحد. لقد درس واجتهد وابتكر ونجح واستمر، وهكذا كان التقدير الأدبي هو المحصلة لكل هذا. والآن أكرر السؤال، كيف تحصل أنت على التقدير الأدبي؟ هل تحصل عليه ظاهريا، سطحيا، مؤقتا، أم أن هذا نتيجة تميز في الشخصية والفكر والدراسة والعمل والسلوك؟ هل أنت شخص متميز فعلا؟ إن بعض الأشياء قد تمنحنا بعض السعادة لبعض الوقت، لكن الشخص هو الذي يعطي القيمة للأشياء. التقى أحدهم بثلاثة عمال من قطع الحجارة، وكان السؤال واحد للثلاثة: ما هو الهدف من وراء عملك الشاق في تقطيع الحجارة؟ الأول: إنها لقمة العيش، الخبز. الثاني: إنني أريد أن أشتري شقة لتسكن فيها أسرتي. أما إجابة الثالث فكانت: إنني أعمل في تقطيع الحجارة لأنني أعلم أنها مخصصة لبناء كنيسة. ورغم أن العمل لأجل لقمة الخبز شريف والكفاح لأجل شقة مطلوب، لكن الإحساس الثالث بأنه يقوم بعمل يستحق في ذاته هو الذي أعطاه الإحساس بالقيمة. نوع العمل في حد ذاته لا يعطي التقدير، لكن النظرة إليه وإنجاز الشخص لهذا العمل هو الذي يمنح القيمة. هناك من يصنعهم المركز، وهناك من يصنعون المراكز. سليمان مثلا، سليمان الحكيم الملك، امتلك كل شيء تقريبا دون أن يشبع بشيء، فقال: عظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. فما هو الشيء أو الشخص الذي يشبع قلبك ويثري فكرك ويحرر إرادتك؟ فكر ولا تنسى آية هذا اللقاء عندما يقول المسيح في مرقس 8:36-37: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وفي هذه الفرصة نتكلم معا عن التقدير الأدبي. ما الذي يعطي الإنسان تقدير أدبي؟ هل الوظيفة؟ هل اللقب؟ هل المقتنيات؟ هل المنجزات تعطي قيمة للأشخاص؟ ولتوي ذكرت أن سليمان الحكيم الملك العظيم امتلك كل شيء تقريبا، لكنه لم يحس بالشبع على الإطلاق، ووصل إلى النتيجة التي لتوي قد ذكرتها: الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ومن الناحية الأخرى التقيت بمئات الألوف من البشر، بسطاء أو نبلاء، ومنهم فقراء أو أغنياء، وبينهم علماء وجهلاء، لكنهم كانوا يمتلئون بالتقدير الأدبي، وكان السر يكمن في انتمائهم لله. هذا الانتماء الذي قال عنه الكتاب المقدس: وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وبسبب هذا الانتماء للمسيح يمتلئ المؤمن بالتقدير والقيمة رغم أي ظرف يمر به. يقول الرسول بولس بمجد وهوان: بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أحبائي، إن الله هو القيمة العظمى، بل القيمة المطلقة. وإيمانك بالمسيح هو الطريق الحقيقي للتميز الأدبي، للتقدير والقيمة الحقيقية أمام نفسك وأمام إلهك. اقبل الإيمان بالمسيح الآن، فيحل المسيح في حياتك وتنال قيمة مطلقة بوجوده وحلوله وسلطانه في قلبك. والآن نأتي إلى ختام الكلام. عش يومك، وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه. اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا. اللي زرعته بيثمر، مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. أنت إزاي كده؟ إزاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا أنا كمان فيك. احفظني فيك لآخر يوم في عمري، أدخل جواك واستخبى، وتكون أنت حصني المنيع اللي تشدد بيه وتشجع بين أحضانه. أنا مش للعالم وفكره، أنا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز أحط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز أحتفظ بشيء واحد يخوفني وأنا معاك. أصلك قادر على الكل، كل أموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني أو هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منعت شوفه إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قوله بيحبني وهيفضل لإمتى صابر عليك، قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقوموا الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: من بين الأساطير الجميلة اللي قريتها إن مجموعة ضفادع كانوا ماشيين في الغابة، ضفدعتين سقطوا في حفرة عميقة ففضلوا يحاولوا علشان يقفزوا ويخرجوا. كل الضفادع من فوق أمال يقولوا لهم مش هتقدروا، مستحيل، الحفرة عميقة قوي، استسلموا. بعد مضي ساعتين من المحاولات ضفدعة منهم قفزت قفزة كبيرة قوي لكنها نزلت جثة هامدة وماتت. فكل الضفادع يقول للتانية استسلمي، انت مش احسن منها، مش هتقدري، الحفرة عميقة. بعد مضي ساعة قفزت قفزة قوية جدا وطلعت برة، جات لها ضفدعة طيبة وقالت لها يا مانا نفسي أعرف إزاي قدرت تخرجي بعد كل الكلام اللي كانوا بيقولوه الضفادع. فقالت لها كانوا بيقولوا إيه؟ قالت لها كانوا بيقولوا مش هتقدري، استسلمي، أنت مش أحسن منها. قالت لها للأمانة أنا سمعت إيل وكنت فاكراهم أمال يسقفولي ويشجعوني. اللي عايز أقوله لك خلي سمعك تقيل عن كل كلام سلبي حواليك، عن كل كلام محبط بيتقالك، اسمع الإيجابيات فقط وخليك دايما منطلق لهدفك وسوف تنجح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد واحد: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعى. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بإن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاة هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه انه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة احنا مش بناخد بالنا منه هو ان هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد ان هو ربنا، وكان بيعملها بكل اخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانتي مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. واول ما هو ادرك ده، انت مش معايا يا شاول، انت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لانه عايز يكون مخلص. يمكن ناس كتيره في وسطينا النهارده مخلصين، بس محتاجين يقولوا يا رب انا عايز اعرف انت عايز مني ايه يا رب، حياتي تكون رضاك، انا ماليش غيرك النهارده يا رب.

مرحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معكم هبة من خلف الميكروفون عشان ازعلكم أكتر خمس ترانيم انتوا حبيتوهم وطلبتوهم ودوستوا عليهم لايكس الأسبوع اللي فات. عشان كده بقول لكل اللي بيسمعونا النهاردة لو في أي ترنيمة وانت بتسمعها في الراديو عجبتك لا تتردد ودوس لايك عشان يمكن تسمعها معنا في التصفيات يوم الخميس اللي جاي. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس بيتذاع الساعة 12 ظهرا و6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في السباق ونشوف ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها مصدقين في صلاحك، كتبها زاهي عزيز ولحنها اكرم حليم ورنمة فريق الحياة الافضل. الحقيقة ترنيمة خطيرة واعتقد ان هي يعني بتمثل حالة ناس كتير قوي مهما كانت الظروف صعبة، بس احنا مصدقين يا رب في صلاحك وانك تقدر تعمل حاجة مختلفة وسط الالم. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس مصدقين في صلاحك ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مرة كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جي معادنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمة أنا لحبيبي، كتابة وتلحين لولو منال سمير، وترنيم فريق الوعد. وترنيم فريق الوعد الحقيقة فريق جميل، أنا بحبه جدا وبحب ترنيمه، هم في أمريكا وبنوجه لهم تحية عبر راديو الحياة الأفضل. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

رجعنا لكم مرة كمان. احنا لسه توب 5 والمسابقة سخنة جدا يا جماعة ومنافسة شديدة جدا. دلوقتي جه معادنا مع المركز التالت. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت؟ الحقيقة ترنيمة قوية جدا، انا شخصيا بحبها جدا، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل. ترنيمة جميلة كتبها ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمها فريق الحياة الافضل. حقيقي ترنيمة جميلة يا جماعة، واعتقد ممكن ناس كتيرة جدا تبقى دلسان حالها وعايزة ترنمها. خلونا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت امسك في ايدي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون، واحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ودلوقتي يا جماعه المسابقه بتسخن جدا، الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني يا ترى ترنيمه ايه؟ ترنيمه يا جماعه اتحدى ان مفيش اي اجتماع او فتره تسبيح في اجتماع بتخلو من هذه الترنيمه، ترنيمه يلي مت بدالي، ترنيمه خطيره يا جماعه، يا الهي انا قلبي بيسجد ليك، ترنيمه كده وانت بتسمعها بتبقى عايز تتنطط وتسبح لالهك بصوت عالي. كتبتها حنيتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل. يلا بسرعة نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي مت بداني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

رجعنا لكم مرة كمان، وأخيرا جاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الأول؟ ترنيمة خطيرة يا جماعة، اسمها أنا وارث، ترنيمة جديدة. والحقيقة اللي ما سمعش الترنيمة دي لازم يسمعها، وكمان اللي ما اتفرجش على الفيديو كليب بتاعها لازم يتفرج عليه، لأن بصراحة ترنيمة فيها كل عناصر البهجة، كلمات وألحان وأداء وتوزيع وترنيم وتصوير. ترنيمة خطيرة، كتبتها رند عريضة ولحنها مينا حليم ورنمة فريق الحياة الأفضل. دلوقتي قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، بفكركم وأنت بتسمع راديو لو في أي ترنيمة عجبتك لا تتردد ودوس على زرار اللايك، عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. واستنوني الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية وتوب 5. إلى اللقاء.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

اهلا بيكم بحلقه جديده. اتكلمنا المره اللي فاتت عن اول دور من ادوار الام وهو التأييد. النهارده هنتكلم ليه مهم، ايه اهميه التأييد. في 5 بوينتس او 5 نقاط مهمه هنتكلم عليهم. اول حاجه انه التأييد بيعلم النموذج للتعامل مع السلطه. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا السلطه اللي عندي في حياتي او في بيتي هي متسلطه، ده هيولد خوف، هيولد ان انا عايز اكسر السلطه دي او ان انا اخاف منها. السلطه الصح هي عباره عن تضحيه، عبارة عن شخص شايف إنه هو مسؤول وهو عايز يطلع عن ذاته عشان يشوف الناس اللي حواليه، يشوف عيلته. السلطة والتعامل معها هو إزاي الأب والأم بيتعاملوا مع بعض، وده بيعلم الأولاد بعد كده إزاي هم كمان يتعاملوا مع أي سلطة في حياتهم. تاني بوينت، التأييد مهم عشان ده بيعلم الطاعة. أول حاجة محتاجين نتعلم فيها الطاعة هي العلاقة مع ربنا. فلما الأولاد يشوفوا الأب والأم بيتعاملوا بطريقة مظبوطة مع بعض، هيتعلموا إنه في طاعة، وهيتعلموا كمان إن أنا علاقتي بربنا محتاجة يكون فيها طاعة. يتعلموا إزاي يتفاعلوا مع السلطة مثلا في المدرسة، في الشغل، وبرضو بعد كده لما يكبروا مع شركاء حياتهم. السلطة الخطأ بينتج عنها خوف، فممكن بالتالي برضو الخوف ده لو فكرنا فيها هتلاقي إنه ممكن الشخص ده يضطر يبقى عنده خنوع لشخص تاني مستغل، لأنه هو خايف منه، خايف من السلطة بتاعته. أو ممكن ينتج عنها أنه هو عايز يتجنب أصلاً السلطة، وبيرفض أنه حد يكون عنده سلطة عليه، فيبقى دايماً معترض، دايماً بيعمل مشاكل، دايماً مش عاجبه، وحاجات كتيرة زي كده. فعشان كده الأب محتاج يكون بيقدم نموذج صحي للسلطة ونموذج سليم، وفي نفس الوقت الأم برضو تتجاوب بشكل سليم مع السلطة دي، إنها تديله مكانه، تديله القيمة بتاعته المزبوطة. تالت بوينت هي الوحدة والأمان. زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت، إحنا فريق واحد، أنا وشريك حياتي فريق واحد. الأولاد لما بيشوفوا ده بيطمنوا، بيبقوا شايفين إنه ماما وبابا متفقين مع بعض. ولما بقى أنا وهو متفقين على قيم معينة ومبادئ معينة، هنبقى عارفين إزاي نزرعها في الأولاد. زي مثلا قيمة إنه أنا محبوب أو أنا محبوبة من ربنا، فأنا أقدر أزرع ده فيهم لو أنا وجوزي برضو متفقين على قيم معينة إحنا عندنا مثلا نحب الناس. فكل ده بيولد أمان عند الأطفال وعند الأولاد وبيكبر معهم. رابع بوينت، لما يكون في لخبطة في الأدوار هيحصل لخبطة في التوجه النوعي. يعني إيه؟ يعني شوفوا مثلا إنه ماما أنا شايفها إنه أقوى من بابا، أو مثلا بابا مش مهم قوي، أو العكس. فالولد لما يكبر هيشوف إنه هو باباه ما كانش مثلا مهم، فبالتالي أنا حاسس إنه أنا برضو مش هكون مهم في بيتي. أو البنت لما تطلع هتلاقي إنه أنا بابا ما كانش مهم وقتها في البيت، ما كانش لي أي لازمة، وبالتالي أنا شايفة لما أكبر برضو إنه شريك حياتي هو كمان مش هيكون لي لازمة. ده بيحصل بسبب لخبطة في الأدوار، أدوار الأم وأدوار الأب داخلين في بعض، مش مميزين عن بعض. خامس حاجة اللي التأييد مهم هو سلوكيات عامة بتحصل لما بيحصل خلل في التأييد. زي ايه؟ احنا قلنا رفض السلطة، هيبقى فيه مثلا عدم احترام، انا مش محترم الحد الاعلى مني ده، او مش موافق على اي حاجة هو بيقولها. عندي تحايل، اقدر اتحايل على اي حاجة، بلتوي، بروح من هنا لهنا، ما عنديش سيطرة على النفس. فباختصار كده الاب في البيت هو القائد، هو اللي بيبتدي ويقود البيت بتاعه بأمثلة معينة صحيحة وسوية. والأم بتبقى هي دور المؤيد، هي أول حد بيتبع الأب، وخلينا نقول بيتبعه بدعم وحماس مش بخنوع وسلبية، عشان ده بيجي نتيجة إن هما الاتنين متفقين مع بعض. وبعد كده بيجي الطفل الأكبر، ده بيبقى تاني تابع، وده طبعا اللي بيأثر على أخواته.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الـ DNA وبنشوف هل هو ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، ولا ده يحتاج إلى خلق إلهي وإلى قدرة إلهية عشان تكونه. بسرعة جدا هفكركم، الـ DNA ده موجود على الجينات اللي موجودة على الكروموزومات اللي موجودة في نواة الخلية، والـ DNA ده مش بيطلع من النواة لأنه حاجة مهمة جدا، فبيعمل نسخة منه اسمها RNA وتتبعت بحاجة اسمها Messenger RNA، يروح لها جزء تاني من الخلية اسمه الرايبوزوم يدي التعليمات دي لتصنيع البروتينات. والعملية دي عملية دقيقة جدا جدا جدا ومعقدة جدا جدا جدا، ولازم تتم بصورة دقيقة بحيث لو حصلت أي غلطة في السكة بتاعة تكوين البروتين هيتكون بروتين مش هيقدر يشتغل ويسبب أمراض ويسبب مشاكل كتيرة. هل تفتكروا أن هذا التركيب المعقد العظيم اللي ربنا عطانا أن احنا نكتشفه من خلال أبحاث علمية تجريبية، هل تفتكروا أنه ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل. عشان كده لما نحط العدسة بتاعة العلوم التشغيلية هنلاقي أن الـ DNA بيؤكد كلمة الله الصادقة، لكن لا يمكن تفسيره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز نشوف مع بعض دلوقتي فيديو يورينا معلومات أكتر عن الـ DNA عشان نعرف قد إيه هو تركيب معقد ومهم جدا لاستمرار الحياة.
1: إذا وجدت على الشاطئ لوحا طينيا قديما وعليه كتابة غريبة ممسوحة فلن يمكنك قراءته إلا إذا فك أحدهم الشفرة له، لكنك ستعلم على أي حال أن الحروف تمثل لغة حتى لو لم تعرف أي شيء آخر عن كاتب هذه اللغة أو عن حضارته. إن اللغة قابلة للتمييز حتى لو لم تستطع قراءتها. خذ شفرة موريس مثالا، لديها ثلاثة أجزاء رئيسية: النقاط والخطوط المتقطعة والمسافات، وتدمج هذه الأجزاء الثلاثة البسيطة لتكوين الحروف، وهي 26 حرفا في اللغة الإنجليزية تجتمع لتكوين أكثر من 400,000 كلمة، ويمكن بالطبع تجميع هذه الكلمات في عدد لا نهائي من التسلسلات أو الجمل. هناك أدلة على أن الحمض النووي يمثل لغة. 4 وحدات أساسية تسمى النوكليوتيدات تجتمع في شفرة لـ20 حمضا أمينيا، ومن هذه الأحماض الأمينية القليلة يشكل الجسم أكثر من 100,000 بروتين. حتى لو لم تستطع قراءة الحمض النووي فإنه لديه كل سمات اللغة، لغة بدأ الأحيائيون لتوهم في فك شفرتها. كل خلية صغيرة في جسمنا تكتظ بثلاثة أقدام من الأحماض النووية وثلاثة مليارات من النوكليوتيدات. التشابه بين الحمض النووي واللغة الإنسانية أمر مدهش. بالإضافة إلى وجود الشفرات في كل منهما، فإن كل منهما يستخدم تقنيات متشابهة لتخزين المعلومات والوصول إليها وإعادة ترتيبها ونسخها وترجمتها. إن الحمض النووي ممثل للغة، لغة الحياة، فكاتب غير مرئي هو خالق السماوات والأرض قد ترك شاهدا على وجوده في الحمض النووي لكل كائن حي.
0: أرجو أنك تكون استمتعت وأنت بتشوف هذا الفيلم عن الـ DNA، والتشبيه البسيط لي أنه زي اللغة، واللغة مكونة من حروف، فمثلا اللغة العربية فيها 28 حرف، من الحروف دي تقدر تكون جمل لا نهائية، كلمات لا نهائية، فتشابه الحروف مع بعضها في جملة لا يعني أبدا أن الجملة دي نشأت من جملة سابقة، لكن هي نشأت من فكر استخدم الحروف دي عشان يعمل منها كلمات، وعشان من الكلمات دي يعمل لغة. فدي لغة الـ DNA، أو بنسميها The Language of God، يعني دي اللغة المكونات بتاعتها زي الحروف بتاع الأبجدية، والحروف دي بنقدر نكون منها كلمات مختلفة بمعاني مختلفة. وده يورينا إنه ده محتاج إلى مصدر ذكاء ومصدر معلومات، فتشابه الحروف في كلمة لا يعني أن الكلمة دي نشأت من الكلمة اللي قبلها، لكن تشابه الحروف يعني أن في مصدر واحد وهو اللغة اللي هو الـ DNA اللي بيصنع أنواع مختلفة من البروتينات الأساسية لتكوين الحياة. فزي ما احنا شايفين أن لما بنطبق العلوم التشغيلية اللي كلنا بنتفق عليها، لما بنطبقها على إعلان خلق الله للعالم، وبنمثل ذلك في موضوع الدي إن إيه. نلاقي إن الدي إن إيه منطقيا لازم يكون له خالق، لكن مش ممكن نفسره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي أنت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.